عينيه والله ما عمرني ضليت تديري هكا والعشرة اللي فوتنا روح أخويا.